ومن صحابي الأخرى كولا غراتسي غراتسي ما داك مونسترو جاي داك إن فليش ما اطلع من قديمي عش قد بزاني بوفرو همار دار بوهرا كون كونتنت داك لي انتي ومش بداك لي حتي هوجيشتي اكون وقد انتي سمو داني البروغرام فوق راديو 40 بي اف ام 98.1

او سواسن فلاحر تدن البرغرام سكيم نكون معكم در بوهرا ينا لوسي ستيوارت نشتي صحة للكل هاد او سا نشتي تشاو البرغرام تانا اللوم بسليم عليك.